0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

في وظائف للاستعمار والاستيطان وفي وظائف للتحرر، علما انه انا صرت بعرف اليوم بعمري هيدا المتقدم انه التحرر نفسه مش بالضروره مساوي لتحرر متعدد الابعاد. يعني ممكن نخلص ونتحرر يطلع لنا بعد الاخر منظومه. انا بعرف انه في مقياس اضافي اللي هو السعادة البشرية، يعني غاية مش بس الأكل والشرب. هو صراع على شو الأحسن للبشر، من أجل الوصول للأحسن، من أجل الوصول لحق حقوق لأنه منه حق واحد، علما أنه هيدا الصراع أنا بعرف اليوم عم أقول لك في عمري أنه هو لا ينتهي، هو صراع دائم. الإنسان بده يفوت بصراع دائم بهيدي الأرض لأنه بعدين ممكن يطلعوا لك المستغلين المحليين والمضطهدين المحليين والذليل. من صراع لا يتوقف. الحياة هي صراع من أجل دائما الطموح إلى منظومة قيمية بالدرجة الأولى، قناعات. إذا ما فيك تعمل شيء على القليلة عبر عن قناعة ما، تدعم موقف ما وناس ما ضد ناس تانين، على القليلة، لأنه هو توازن، الكون توازن.